الدار من الأول كتبت سامويل. في ذاك الزمين سامويل راء للألياب ابن جسة وقال عن قديم الملاي المدلوب تيو. والملاي قال للسامويل تاريش لين السورة تيو يو التول تا برسونتو عشين دي جوار ركتو عشي الملاي ما يراش بخال ما يارا البنيدم دقبس ليدر في لين إما القلب. جسم رسا قدين سامويل سبب منو ليدو إما سامويل